الأخرى التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله تجن تقي الله تجن تقي الله والرسول أتين تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين. فكنا فيكن تقي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem mune sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mu diko gis manam ci

moy misalum adama fa yalla neñu bi nga xamé né wax na len lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimin qabla limam amato wonanti bu yag yonu fe len dedet senu amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko amato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ne amato ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma nabtai muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة بلن ينتي بدي وادي كن دنجن تاك ني أو سوارا منكو كن ينتي بي اندن يلنن منكو كن يمو يام الإسلام أو الجزية أو الحرب منكو كن الإسلام ينجو أمت ني عن أو الجزية دمو ينجن دمو جو خيانكو أو الحرب ولا ينجن خيان فأقروا بالجزية نيوم لا سخال ملي لكن نغون الجزية بيغا خاني تي لين ديو يالله تبارك وتعالى نانا ان مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيالا كمثل ادم مغا ملي مثال ادم فيالا ادم خلقه يالله بنك من تراب تشوف ثم قال له منكو غنابك بن يشوف كن نكل فيكون منك مودي كون نياري مثال يوي yalla tabarak taala binduna adama amul ndey amul bay mu dunde mari isa mu am ndey te amul bay mu dunde hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu dunde yenen do adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li salawatullahi wasalamu alayhi mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama day ra yegne kon amna sax lu manki feulé lu gëna doy war nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay xone ko waxuma la nak bay kon ñaay yu benam fa inna masal isa indallah kama sal adam qalaqahu min turab minku bin kisuf kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي صبرام لاي جوغي الحق دغ من ربك تي صبرام لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير nga گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngi koy gëm muneko fala takun minal mumtarin bul bokku ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mun yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو ورنتيتك يو فيه تعيسى من بعد ما جاءك جناب من الدكالي من العلم تخمخم فقل ننكو لك وقنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسير دوم مدن لندوا نرد بنرد سركل نواف سير دوم يقرق جيجن تبردوي ñoom tam ñu woo seen doom yu góor gi jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñeen ci seen rëdd ñu ne seen biiru rëdd wanisa ana ñu woo seen ci ñu jigéen ci ñu soxna wanisa akum yéen ngeen woo seen soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biiru rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biiru rëdd wa anfusa naa ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa suma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seen i soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg summa ginnaaw ga nag nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxu ñu dëgg yonente bi salaa sallam wooleen ci lii mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alinil kaasiba minna fi shanihi la yow yàlla

الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحاها.

أحق بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم، فإن الأمر لفقامته وشدته بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه. يا لها من حسرة وخيبة. من تي هاشب زاد على البيضاء جكب نتال قتل تيمير أكنير فك أكبر منت ني ريتشو أك أساس مر متر ورمتي نيوم نخيل اندل نجمير ريري نجمير ريري ريك بنيو نفايا لنغ أني يا حسرة على العباد تيوي أولم يرون منخ يقولون كم أهلكنا قبلهم نعطى لن ألق للن جيتو نعطى نت نعطى ساكت نعطى خورون لا في ألق قبلهم للن جيتو نعم نعم يرد دي ورد سمو يرونتي من القرون كي أي نت القرن موي تيميريات نعطى لا في رأي كي قرون كي تيميريات تيميريات دي كي سنغال تيميريا في السنغال 1800 ب ولا بوك 1900 ب لان 2000 تيميريا ديو كير با ني 1 اكوم 9 ñaari zero nek ci gannaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci gannaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zero ci gannaaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci gannaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabaaraku ta'ala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabaarakallah kër bu leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jikki jikki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñun ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne nak mbolam ñu fi jëg rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nak yi tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullu lamma jami'u ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي نيكو دي ودي غالا نيغا خامني سيون ني يونت ني ودي كو دي وخني يونت يالا يوني ولون يوني وخال سن بوبك يالا وخول دراك يلمي نيك يوي نوا آية ماندر غملن دي واني يالا يون يوننتي تكو دي داغا ديكي لول ماندر غموي الارض الميتة سوف سوو احييناها ني دكال كو نين يالا تويال كو واخرجنا ني ген منها تصوف صحبا او فب wacce mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yakuluun ñu cay lekk

العالمين نيتي صلاة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير للمي سي الله تجي وقت أمصر دين وحي النبي صلى الله عليه وسلم ملكو بني بني بني سقالي وتتحنا فدو وجه نال بوستحن من جب نتل بوايا تتبق أهواءهم بالتقسين بنا نتل بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تيري بي الله واتقنناكم جرمي بو أمور سلي أعدل بينكم دنما ديغل ما معنسين ديغل جرم بنا بنغوح لأن يالا موسني برام ديسين برام جرم نال بنا لأن سمي تنين جفناكم ومولين موسين جف jom ñu tel ba lay amu suñu digënté ak seen digënté jom ñu tel ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki la wala ma seen ñun ñepp ci moom la def lolu ben teremul la ben programme bo xamni kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamni da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamni yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarante ci diine yalla gi bala gallam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginnaw bi amé ñu tamulé nangul yalla mo ngi day hujjatukum lay wuñu man la rek ba dashabatun lay neen la ñu degg wat والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنك كي دين يلدي نجد قلن كورني بدون عبك دين من بعد ما استجيب له جناب بن خمين أمن يتم له يلا لأنها من يون حجتكم سير لي لي ونمن لي داحضة لي من لي inda rabbihim fasal borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mo gënë nit mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ka ciow ñu jëñu nit ci leen lool bi fat sama mu nuzulam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسمي البحر المحيط دوت الجرم نار قتم جرم كيم الأفق أتنيت كلم إني وحي ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لجن سين ترجع القرآن موتاك كدف لن دفون بس آية يولي وحل كدف لن دفون ay di yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay tour lu bari bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla ay nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tuddu len equilibre bani bani ci sanilin ayatina waxon nañ len al mizan ni mel mizan ibn nak mu di manu te yalla ma wacce manu te mufassirune yalla yalla fay len ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitit bi di jëm ci yalla mo tégué ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacce and ak mom ñoo def ci ci bam taw ni mom mo won la ñoom ñaar ñoo tollo nonu ay brandi def nga xamne li nga tek fi dalay wone mo ci ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la akku ya ëpp ku ñew le mon la akku ya ñew le lolu mo di ak manu te ci borom tabaaraku ta'ala lolu mo tax mo ci al mizan te itam gi ngeen ci do adam yi ci bi ci gëna mangu moy biir ak ci do adam yi ci bi ci gëna mangu moy biir ndax ci lepp ñoy ñoy dañu wutul ko lu nek su lekke ba nopi lan ci non lekk mom la fay nek garat ak yoy ñu seddu ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
allazi moy nga xamni anzalal kitab mo wacc téré bi bi haqq ci dëgg wal mizan mo wacc téré bi mo wacc blanc yi ndax manu ci am kon nak mu ne yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral jam yow mi fekk ñu xolo fekki wu xolo ba na layal jam yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral jam wama yudrika mu nga xam nga la'alla sa'ata qalbi fiq qarib nek lu jël waaw qarib nek lu jël man nga am nga joxe ak jambour tay ci la sulu jinnadu man nga am nga joxe ak jambour tay ci ginaaw la sulu jinnadu te so xasse jinnadu na dab dabat al ak jambour la jafé la te dem yob ak jambour mom ko xamal la ci nek doko def ndax yow ma xiyamati ku amul lo fay ak jambour yi ñu ngi jël te nga bax la won di len jox ba su jexé ñu fa ca yoon yeen bax la wut di la jox ba sa ñu ñak baax yi bañ ñu bolat ñak da baax yépp duggal ci kërum jamm ngeen yalla ci yalla musal wa ma yujrika la'alla sa'ata qarib mu na xamu ñu mëna na xam nga tay bis ci ci taxaw xeyna bala ya ndu mu taxaw bis ci bala ya ndu mu taxaw ndax ñu ci yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam neena biñ ko yoni ak bis ci ñu tan digënt ñaari baram ni ci tonte baram bi dina gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba talale ni sutante ni digënté nak Allah xel mën la toll motax ñi jang wal asr inna al insana la fi usr takusan jotna gontu nañu def ci yent bi mo def ci aduna tukki non la ko yent bi jangale won sallallahu alayhi wasallam suratu shura al fuk al jurm ya yasta'jilu dana yakamti biha al akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al akhirah الذين لا يؤمنون به ليغا خامني بها ليغا خامني دمي نيكو يتعجلون دنا ياتمتي بها تي الاخره الذين ليغا خامني لا يؤمنون بها دمي نيكو نيغو الاخره نيوم دنا ياتمتي الاخره واجي نيكو ماي نيكو خيل دونو كو ناجال دا والذين امنوا نيغم نيوم مشركون منها نيغي تيكي خائفون وجلول من خيامها نعم ليكم في الله سنة نخدم نيكو لن يتسيري وقت أنصع بني الكافي على خير نعم يلا دو لك تن مير من يلا ياتما تون يلا بنيام جنجان أحب منير

إن كان كاذبا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه. واو مونغوك لولا واجي واخ وإن يكن صادقا بو فكيه نك واخنا دغ كون نك سو بابا يصيبكم دنا لن دال بعد الذي يعدكم لن تلم لن دي دك يو ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun zalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wastinzalan 'anil adha تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم ñar الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيكي ساك تاخون موكاي واخ وان يكو كاذبا نك وان يكو صادقا من ñar واخ يي سيكي ساك تي رساله موسى جي تاخ واي دا فاي وني رك ني اك نيوانت گوم ام تي موم اك واتيه لور گين كو نرا تك lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallahu di ku rafet xel li ibn xed wu ko ñak wune ci alkulu jëm xed wo xamne bu mbir joge am ca ku ñeme saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamne da ko war wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon ne kep ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki تبارك الله ديك نين كو ني موم لا نون جانتي القران الكريم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا على الشهداء بجا فلا تخصوا الناس واخصوني ان الله يلا لا يهدي دجبل دو ديمبلي ايت باموي جوب من هو كو خامني نياري جيكو لا يور مسرف كذاب يلا دجبل كو خامني مسرف ياقكات لا yalla du jubal kazzab ko xamni ki wax kat lu dul deug la bi maana ko xamni ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun في عزمه على قتل موسى كذاب في اقدامه على ادعاء الالهيه والله لا يعدي من هذا من هذا شانه وصفته بل يبطله ويهدم امره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب ñar fuk ak jurom ñar khatum jurom fuk ak jurom ñent mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yeketigu darajay Musa yekati ko nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxogn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale woné kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo roy Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al bahri mun hadha naw'un min anwa'i ilm al bayan yusammihi ulama'una istidraj al mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'aun qad 'azma 'ala qatl musa wa qawmi 'ala takzibihi arada al intisar lahu bi tariqin yukhfi 'alayhim bi annahu muta'assib la baram xam xam nga xamne buñu timé wax xam xéetu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa te bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul ne mak moma far waxul ne ko ko ray ray ma waxul yoy